جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا.

0: ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quando ci sono scritto!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, Schettino? Vale, e buio, vuole tornare a casa?
2: Sure, I see my dear. Football lap, all I live. Chef of wave, shell, I do live. So to see them, the rock and sun, the belly pain, my shoe will bit. Oh, بس عقلي مرة ضد ما شاء الله عالم جرة اخر حصرة واحد اتنين عد للعشرة بعدين نروح السوق دوس فنوس موت حوت مش لعوب او لعوب بس لعوب جد مش لعوب بس لعوب دق دق دق لعوب جد جد جد جد جد جد جد جد شوف شوف في شلون فوقف اكسبوز جيب عون او بعد زيد من هون احضر قوس ادرس نوع بيع الصوت كون البوس او لا محدش اله خف جيب الشط عيد النص عيد المشهد وفق ربط فك الربط اعرض عرض او اعلن عن مزيح الشبكة بنعمل حفل بفيد الصد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس لا خلص بحت غطت الشمس شو رح يصير بعدين تفضل لا اهلين شايفك وين فيش حيل عدني وليل فبص البين ببطل افرق بين الاثنين محشوب البيت محشوب البيت بس عقلي برا جد ما شاء الله عالم برا ارفع الحسرة واحد اثنين عد للعشرة عد للعشرة واحد اثنين عد للعشرة واحد اثنين روح سوق دوس فنوس موت حوت مش لعوب او لعوب جد جول جول بشاير اصلا زول فيش روح بس عندك كم من زول بس عندك كم من لون بس عندك كم من فوز فوز فوز فوز بس عندك كم من زول بس عندك كم من لون بس عندك كم من فوز فوز فوز عندك كم من فوز فيش لوم فاك بس وقف فوز جيب عون او زيح من هون هون هون شوف شوف شوف شوف فيش لوم فاك بس وقف فوز جيب عون بعد زيح من هون زيح من هون زيح من هون احضر كوس ادرس نوع بيع الصوت كون البوس محدش اله خص جيب الشط عيد النص عيد المشهد وقت الربط فك الربط اعرض عرض شويط او شمس واعلن عن مزيخ الشب فبنعمل حفل بفيد السد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس خليك